نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

سمحني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وقشت البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الوراق وحملت حالي